0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hewa kubi. Haye, manin juntar inkuk.
2: Hunch kechru patanihel rinim chuch kahau. Hun rachalal rihunches atubi ushkin rumal rilu kubi.
1: La manchatin wiltaruk paritikombal uleu.
2: Rilu kubi chichmul chimen hunt kuk. Katekuri. Chipavo chanimri kokri amaek. Katekuri. Chipare rachoch rikaifas. Kamu bik ri Jesus chipa u kolbol katoxtih kechri a romano. Nimalah a kabil aretakchi wiri. Ri are mki oktu bi pari pretorio. Arech mkitzlobisach tiki e shahiri kuyao kiktih ri ashebal. Katekuri. Ri pilato kelulok kvitik hauhe i kowi ri are i kubih.
3: Has katbal tih ikamomu lok puwi we acheri.
2: Ri are kikbih chrech.
4: ويتاري اري من خونخ بنال كشتخ تي اوخ مشقق امتا ولقوا اچويچ
2: ريبيلاتو كوبيرچكيچ
3: چيك اماو بيري ايش كاتي كوريچي بنا قتوخ تيخ بووي خخاسك تقن ري بيشاب ري ايش
2: ري اخوديو كيكبيرچريچ
5: ري اوخ من جتالت چقيچ چيك اخكميساخ هونوينق
2: شاخي كوري قستيخ كبنتخ ري وتيخ شوبيخ ري خسوس أريدك شيء شو ياو بيشك خاص ووتش كميكال كورقنا. شاخي كوري ريبيلاتو. شوك شو بيخ مول باري بريتوريو. كوسيكيخ ري خسوس اكو بيخ شريج.
3: لا أت أت كهوينيل ري اه خوديو.
2: ري خسوس كو بيخ.
6: لا كبيخ وري با ويش ويري أت. اون انيك أخشي كي بيخ وري چا ويش. بانو ويري إن.
2: ريبيلاتو كو بيخ.
3: لا إن أخوديو ري إن. رئي اتنامت رئي انماق تقشوش قهويب شد كيخاتش بانوغ أبن خاص شابانو
2: رئي هسوس كوبيخ
6: رئي وخويبال من قطا پاوهون وواجو لوري رئي وخويبال ويتا قطا پاوهون وواجو لوري شج اوخين تبا رئي نويناق ريج من كنخاش تباكي قاب رئي اخوديو كاتكوت رئي وخويبال من قطا وارال
2: كاتكوري رئي بلاتو كوبيخ شريج
3: at ahawinel bari at
2: ri Jesus kubir
6: he heri hachaka mihri at ri in ahawinel are rumal wa shin ala shik e rumal wa shin ul pech wa chuleu are shkin ul kutu ri sakalachtsih ri hunchi shelu lok chiru ri sakalachtsih kutat beh we nu chabal
2: ri pilat kubir chrech
3: has ri sakalachtsih
2: هره تقچه اش بیتخ بی تیخ ری کل چو بیخ مول چو کوچ ری خودیو کته کوری کو بیخ چکیچ
3: ری این من کتا خون خاص وچکین ری قوچ تا قلق اتاخ تیخ بوی ری هره کته کود ری ایش نق اتال چی وچ چکین تا قو بیخ بیخ وی نق پاریق اشه بال لکی واغ کود چکین تا قو بیخ و بی ری که خوی نیل ری ای خودیو
2: کته کوری کری قاقیخ چیخ مول کچی اکک بیخ
4: Mangareta katsokopig riare, are chatsokopig ribarabas.
2: Ribarabas huminak ahbnal kash.
7: Juan capítulo 19.
2: Katekuri, ripilato, kukomo biri Jesús ektakanik arech kchay chech asiar. Rieshultato kikban hunket kik ruk kish, kikkoch chiruchlom. Katekuri kikkoch hunkeklah atsiak chrech. كيقي بوكوك روك اك كبير شريج
4: اوتا واج ات اخاونيل كيتري اخوديو
2: كاتيكوري كيكتاي چوبالاخ كيل چولوك خمول ريبيلاتو كاتيكوري كبير شكيج
3: چيوي لامبي كينك امو لوك رياري چيويج اريج كي ويتاماخ چمان كين ريقت خونخاس واج چه تقلق اتوخ تيخ بووي رياري
2: شاخري كوت ريخيسوس كيلو لوك روك ريخون كي تكيك كيش چورو اخلوم ريخون كي قلاخ اتسيق كاتي كوري ريبيلات كو بيخ چكيش
3: چيوي لامبي كووي خون ويناق ري
2: اري تقشي ري نمقتق چوش قخاوي اري اخش ميا كي كيل رياري كي كرق اقيخ كيشي كي كبيخ

0: Jesús, Catecori, Mancot Junguinac, Cunic Cubir, Ahaushel, Rijesús, Mancot Riare, Ruk Ritios Lahushlabshel, Cogitacuach Riuto Obriushlabshel, Catecut, Chasachun Chiushlabshel, Kikiwach Riachchakip, Paricomontios, Catecut Shahunchi Ahaushel, Kitakrichak, Catecut Shahunchi Dios, Chikachakun Parrohelguinac. Parronohel winak kukot wirip, Riush labishel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riush labishel, kuyach rech hung winak, ritsi rech nohbal. Chrech hung winak chick, kuyahun tsi rech etamabal, parishahun ushlabishel. Chrech hung winak chick, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabishel. Chrech hung winak chick, kuyari to op, arech kunan riare, parishahun chi ushlabishel. Chrech hunchik, kuyari jukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari tokob, arech kuban kashalutsi ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubani katok tsih puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyakubih ki uach taktsih. Chrech hunchik, kuyari tokob, arech riare, kuchubo, riubishkal, wetaktsih ri. Katekut, runohel gweri. Are Rushlabishel Kabanowik. Kuyatak riu to opch ketch konohel winak, hachau yaik krahriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, henakut ronohel riutsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Henakut, riuch, shapahunushlabishel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, Kakawuko, Riuch judíos, onriuch griegos, Riuch achchakip, onriuch ahawip, Echinim lach konohel, kak omom, Ukumuninak pahun chiush labshel, Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, Shanekiri utsakatil kolek, Wetakubih yakanah, Rumal rech cheriin, manging aptah, Riin, manging bakilahltah, Ruk kuawet sihri, Riare, Chikawiri pari bakilal. Katekuri, wetakubihri shikinah. Rumal rech, cheriin mangingu ojahtah. Riin mangingkot pari bakilal. Shokuhe, rukwet sihri. Riare, chikawiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronoheri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Atekut, ri Dios, shukohtak ri utsakatil, parronohel ri bakilal hachari shrakriare. Wetronohel shakhun uwach utsakatil, hawikuri kowiri bakilal, shahekuri koki utsakatil. Atekut, shahun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubih shrech ri kapah, mangat rahawshekt shwech in. Shokuheri holomah, mankuyatak kubih shrech ri tak akanah. Mangish rakhawshikt chwechriin. Katekuri, ritakut sakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukab, shas rakhawshik wichkech. Katekuri, riut sakatil ribakilal, che kitzelah uwachriuk, arini kakayanim lahuk ihil. Katekuri, riut sakatil rikabakil, che nimlah kukkish chrech, arini khiliktak uchukik kikabano. Rumal chirinimalaktak utsakatil rikabakil, Mangkot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arechare kuyani mukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arech mangkot khachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ashko khun utsakatilal, ri bakil, ronohir ri utsakatilal kash ek oruk. Lak ouk ihil, hun utsakatilal ribakil, ronoheri utsakatilal, kekikotruk. Henak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunohel ish, ishun utsakatil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori akashalutsihri Dios, paurosh, ek ori akhtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak to kobrech kunanik. Ritobnik, rikat baltsih. Rihetak ki uwach chabal. laiguno helpuch ishtakon elab, laiguno helpuch ishqashadut sihri Dios, laiguno helpuch ishaktihab, laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal, laiguno helpuch korit oprech kunanik iwuk, laiguno helk ishchaupatak richabal, laiguno helk ishkowun cheri uchobik wechabalri, aresiblachchiwakri nimak utsalaktak tokob. Tekuri, Riin, Kinkutna Chiwach, Humbe, Chiarenim Chiwach Runohelbe. Primera de Corintios, capítulo 13. Unetane, Kinchauna, Parronohelwach Chaval, Ketchri Winak y Ketchri e Angelip, Wemankotri Lok Ebal Kushwuk, Riin, Shakin Hunk Anchichri, Chekzaninik, Ongin Hun Kampanari, Chekishohinik. Punetane, Korito Kopwuk, Reshi Ashebalu Tsiri Dios, Ewetam Ronohel Takri Kutalik Tak Hastak, E Ronohel Takri Etam Bal, Kneba, Kori Takatalak Kohonikuk, Chekkowinchuk Amikubik Rihetak Huyup, Katekut Riin, Wimankotri Lok Ebal Kushwuk, Riin Mankot Hun Wishikri, Kneba, Kinyaronohel Rihastak Wich, Chiketri Emolonel, Ekin Hachwenu Bakil, Pari Uhulu Kak, Weri in mankot lokok ebal kushwuk, weri mankot hunutil kubanachwech. Rilokok ebal kush, kochuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mankurayek te wach rihastak rich rihunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsak te wirib. Mangimaltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutiltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mank kikot chuwach rimansuktah. Arek kikot chuwach risakalachzih. Ronohel mak kusacho. Kohonchrech ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush, mankotuk isik. Ekuri ashebalutzih ridios, kasachnawach. Ekuri hetak chabal, kememerik nare. Ekuri etambal, kasachnawachri. Rumal rech, cheshahubik, riketambal. Shokuhesha hubik rik ashebal zutzih ridios kuk. Katekut, aretak chik pena rikas saat kasachna wachri risha hubik. Aretak chiri in, inak al, ri in kinchawik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aretak chiri in hunachichik shinyakan ronoher riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri. Riuch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, riin king wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib hastakri. Atekut, rinim chushol weo shibri, areri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuhri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri ushlabal. E arenim lak chihuah nabe, rikashebalu tsihri dios. Rumal rech, chirihun, chikichau patak richabal, mankiu tsihok tariwinak, shane areku tsihokri dios. Shahikuri, mankot hun winak kchobauri tsih. Pariushlabal, kubihnikah, kutalik, takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah, utsihri dios, chau kukri winak, arich kuyakri komon. Arich kukutri utsbe, ekuyari chukab. Rihunche kchau, patakri chabal, share kuyakri are, rihunche kuk ashah utsihri dios, kuyakronohelri komon. Henakut, riin, Kinguachi unohel kichau patak chabal. Katekut, arena bay kinguachi are kikashahri utsihri dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk ashah utsihri dios. Are nimna ubantahik chuachri kichau patak rich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritsih arech kuyakri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon. Katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. o mancuyat jun inoj, o jun ashe balutzir Dios, o jun kutbal. Jiwakuk ulmantaj ruk takriq ohom, risu on ritun, wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu, on hasrokibal ritun, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachink uk usuk umahribri, chushekan rich oh, shokuheri ish, weri iwak, mankresaht hun utsih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish, shahunam riruk, chiri ish kich awa kyaki chikah. Pariwachu leo, kog itakuwach chabal, emankot hun, shematako ucho rahil. Weri in, mangwetam tariuk ihil rich abal. Inhacha hunwinakri, che shak krokrotikri, chuwach rihun che ginuch abeh. Kategori, rihunwinak che ginuch abeh, in hun krokrotikri, chunwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah riusipanik riushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuwaweri, rihunche kichao petak chabal, rakawshik kichao rukri Dios. Arech kutachrech, che kikowinche uk alahisashik riuslach tsihriare. Rumalrech, che weri in, kinchao rukri Dios, pachabal, kichao nag uri, ri ushlabal rukri Dios. Katekut, mankotu putanri, chrech rino chomabal. Haskuk imbanawa, ri in kinchawa rukri Dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri Dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, ri hetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubih, amin, shrech, ri ateuchipal. Rumalrech, che manretam tariatzih kabih. Hasihnak ut, ri ateuchipal uts. Katekut, mankuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chechri Dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon teosh, are uts, are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arechri in ke intihoh rienik achchik, chrechri khastak uwach. Are utsri, chuwachup ishik lahuk mil khastak uwach, pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Arechi bana hacha ishak alab pari itzelal. Shani arechi bana qas ishri khapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumali rikhap winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehunwi tak winak cik, keinca beh nawe winak ri. Katekuri, neba ruk weri, cimangkin kita tawi, cari akhawshir.
0: Syahikuri, ritak cabal, mangkot bal tcikic ri ekohonelab. Shani are kot bal cikic ri mangkot kikohonik. Katekuri, ri kasih balut sih ri Dios, mangkot bal tcikic ri mangkot kikohonik. Shani are kot bal cikic ri ekohonelab. Weki muli hiwi pri ish ish komontios, katekuri, ischau patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibih tari, che ri ish ish chuk takwinak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih, rech kashibal u tzih ri Dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rik ayahanik, chrech riare, Ekonoheri kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu. Kukihilahri ri Dios, ekubihri, chikasih kori Dios chishol ish. Hinakuta chalashik, hasuk isik kimban we tzihri. Aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarahisah, hun hasu wach, Chikutalek. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomon tiyosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, on shae oship. Chikihu hunal ge chawik. Chaw hun aretak shichaw tak rikunchik. Katekuri, shahun kusolow uwach ritzih. Wemankot hun, Ashelzih, Mishchauba, Matsalikba Chishkanah Parikomon, Chishchauba Pariguanima, Rukri Dios, Riak Ashelutzih Ridios, Shabaikep, Onsheo Shipchichawok, Erienik Achik, Chikimunari Atokzih, Wehunchkech Rietu Yulik, Kohun Kutalik, Hasuchkrah Kukalahisah, Machauba Rihun Nabe, Rumarech, Cheigunohel Kishkowinik, Kikashehutzih Ridios, Chau hun aretak chau ta hunchek. Arech konohel kukohi riket amabal. Ekokohi hun tsir rich sakad isabal parik ekumal. Rikush labal rik ashalut sihri dios. Chikeni mangui. Chikiwuch rik ashalut sihri dios. Rumal rich cheri dios. Manhun dios tak rich chok. Shane dios rich ri hamaril. Hachapa ronohel tak komontios. Ketchri eus takwinak. Michauri shokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Areche ni manok hachagub ihritzih. Weri e are kakak oket ammah puwi ihun hasuwach. Chikita chikech ri kachhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzel wik chau huni shok pa komon tiosh. La pari komon puch shel wi ulok ri utzih ri dios. On la shakupaninak pari komon ish. Ek ohun winak kuchomah cheri are, hunuk asherut sihri dios, onchik oriuk aslemal ritios la kushlabishelruk, chrila, chukumauk ab pawet sih, chekinzibach inchi wechri, che hunupishabri ahaushel. We mankreta macht wet sihri, shukuheri dios, mankreta macht wachri are. Hinek uri ishguachalal, chiwakba risipanik, chekishushish sah ishkasherut sihri dios. Atekuri, mei katuh, mei il riwinak, chegechau, patak chabal. Katekut, runohel uts chibena, epanimala hamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Ea charashik, king na tisah chiwech, ri utslak tsik cheshimbi chiwech, eche shik am riish, eche uts ikolem ibanom chupam. Ri utslak tsik, Cheshokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbir inchiwech. We manheri, mankot no uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinge o, shimbir chiwech, rishink am in. Cheri Cristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He hasti batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tsi batalik. Cheshuk utrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwachchik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwach ehop ok al ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukutrip chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konoheri etakonelab. Epari uk isbalil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takorel chuich. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomontios ri dios. Rumal riutokop ri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutokop ri dios, Wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riutok opri dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, areguari akutunik, ewari, riishikoho. Katekuri, wikbishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishor riekam nakib, haskuje, Chek onikah chishol riish, chek kikocho kikibih, che mankot kastihibal wach, chikishol riekam naqib. We mankot kastihibal wach, chikishol riekam naqib, shukuhe manshikastaht ku wachri ri Kristo. Katekuri, we manshikastaht wachri Kristo, mankotu kushri ri katsih, shukuhe mankotu kushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe nakuri ri uch, Uchitzel tak katal tzih chuwach ri dios. Rumal rech, che shqiyaw bishik puwi ri dios, che riare, shuwa lihsah huwach ri Kristo. كاتيكوري منشوالي سخت كوواج ويقسيخ چه منكك استخت كيواج ري اكام ناقيب رومان ريچ چه وي منكك استخت كيواج ري اكامي ناقيب شوكوخي ري كريستو منشك استخت وواج ري كاتيكوري وي منشك استخت وواج ري كريستو منكو تو كوش ري ايكو هونيك ايش كامي ناق ناري باري ايماك شوكوخي ري اي اري چه شوارو بي روك ري كريستو شه ساچ ناكوري ري اوغ ويشاق شوي باوي قك أسلمان ري قي عمري قي يبال شريخ ري كريستو نيم داخ كوك إش قواتش ري كمال كونو خيل ري وينق من خيري تاكوت ري كريستو شك أستخ وش چكي شول ري إكام نقيب أري نابي چكي شول ري إشي واريك رومال ريج ويري كاميكال شبتك رومال خوناچي شكوخي ريك أستخيب الوش چكي شول ري إكام نقيب كبيري رومال خوناچي خونام نكوت خيري چه كونو خيل كام باري آدم شقوخي كونو خيل كوخون كاكيك أسلمال باري كريستو كاتي كوري كونو خيل باري كي كولبال أري نابي ري كريستو إشاس اي آري چه وكوك ري اي ويناق ري كريستو باري اوبت بال ري آري اي آري چه ري وكيس باليل چك أري تقشي كوخش ناري رخوي بال چري چري تاتشيل أري تقشي شجك تخ رومان ري آري رونو خيل نابي كولبال رونو خيل كوينيم اي رونو خيل چوكاب رومال ريج چه رخوشيك كخوينيك شاس كاتينا كيوكوخ كونو خيل ري اوكوليل چوشيري رقن ريك اسبال اوكوليل چك چكن ناري آري بوي آري ري كاميكال ري رومال ريج چه كوكوخ رونو خيل خاسواج چوشي رقن كاتيكوت آري تقشي كوبيغ رونو خيل شجك تخيك وچانيم ري من كوبيغ تاري چه کوک ری آره چه آره اک چکن پووی رونو خیل چووچ ری آره کاته کوری آره تقچی رونو خیل خاسووچ کنیمان نا چرچ ری آره ریک احول شیل کنیمان ناری چرچ ری آره چه وچ اکوم رونو خیل خاسووچ آره چ کوشک ریچ ری آره آره چ ری دیوز کوشک پا رونو خیل وچ ری ایک آس وی کنو خیل ری وینق ویتا مات خیری خاس کی کی چک ری ری ای آره چه کی کی کم ری قاسنا باكي دقوب ريئي كام ناقيب وي قاستيخ چه من كك استخت كي وچ ريئي كام ناقيب خاس كوچه كك امري قاسنا باري كي دقوب ريئي آره شقوخي ريئوخ خاس چه با رنوخيل كخبال كقيا قيب باري كأش رنوخيل قيغ ريئين انك اوچو نقاغ ري كاميكال قاستيخ ناكود إش أچالاشيك إش ري نقيخيل باري كريستو هيسوس ري قاهاوشيل وي روك اوچو ماني كوينق شنچوخين كوك ري ايشيكوب باري ايفيسو خاس كوشين چاكو ويمانك كاستخت كي واج ري ايكم ناقيب چوخ ووق با چوخ قمون با رومال ريج شي كوخ كمغا چوخ كبيخ مش ساج با ري تسيل تاقا چيل كي تسلاخ واج ري اوز كسليمان قاس چيش كاستخ با اي مش ما كونيك رومال ريج شي كونيك اخ چيشول ايش چي مانك اتخون خاس واج كي تام بوي ري ديوز كيم بيه وري ريش إيك إش بال ريش كاتيكوت كوخون واكو بيخنا لا تشيكي كاستخ كي وش ريه كم نقيب خاس روك كي باقيل كي تسلخيك كأشالاخ وچا بشيك وا ريخا چي كاتيكو من كويات خون كاك كاسلي مال وي ما كاميك ريخا چي كاتيك ات من غريت ري باقيلال كي كي يولوك شاني خون لاخ إيخا ري خون لاخ واش تريكو ون واش خون چيك تيكون كاتيكوري ري ديوس كويا خون باقيلال چريچ خيري خاسكيل باري اوكوش كويا چريچ رنوخيل واچ إيخا خون باقيلال رنوخيل تق باقيلال من خونام تخ خونويچي باقيلال ري ويناق خونويچكي باقيلال ري اچيكوب خونويچكي باقيلال ري اچيكوب أهو وكاخ خونويچكي باقيلال ريكار شقوخي اكو باقيلال ريچ ريكاخ e eko baqilal rechri uwa chuleu. Katekut, hunri riki qihil ri e baqilal rechri kaj. E hunchiri riki qihil ri baqilal rechri uwa chuleu. Hunri ri uqihil rik ih. Hunchiri ri uqihil ri ik. Hunchik ri uqihil ri taq chumil. Katekuri, ri uqihil hun chumil. Man hunam truk ri uqihil hunchik chumil. Shokuhe, خنك اوا باريك استخبال كي واش ريك منقيب كتيكيك ريك قاي واش كك استخو واش باري مانك قايت واش كتيكيك ريك إشبال إكيك أستخوش باري نملاح وقيخيل كتيكيك ريتو قاريل كيك أستخوش باري جوق باليل كتيكيك خوموينق باري وك أسلمال جواجو ليو كيك أستخوش باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ريك جواجو ليو شقوخي كوخون أشلابال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينق ري أدام هنك أسلي كالاخ جمانيك
0: ريكيس بالادام وشلابال چكو يا ريك أسلمال كتكوري مانغاريت ري وشلابال ريك بي نابي شاني عري نابي كبه ريوك أسلمال ري باقيلال چواجو ليو كتكوري باوكاب كبه ري وشلابال ري نابي وينق چكيلو بي باريو ليو رياري ريك ريواجو ليو ريوكاب كبه چي باري كاخ خي خاص ري وينق ريك ريواجو ليو شبوخي كبيناري ريهاري شي إريج ريواجوليو خيخاس ريوينق ريج ريكاخ شبوخي كبيناري ريهاري إريج ريكاخ خرينا كوت ريوخ شي شقوك أهو بي ريواج بل ريوينق ريج ريواجوليو شبوخي ريوخ كاكوك أغناري ريواج بل ريوينق ريج ريكاخ كيبيخ وري شي ويج إياجالاشيك ريباكيلال إريكيك إيل مانكوياتك كتبه ري رغوي بل ري ديوس شقوخي ريكيك مانكوياتك كريتبه ري رغوي بل ري ديوس شقوخي ريساتي بل مانكوياتك كريتبه ري مانساتي بل تخ خناكوت ري انكي ميخون كوت عليك خاسواج شيويج مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت قنوخيل وا كوخ كشتخنا چيبا انيناق چيشانيم وا چيبا خون يوب ياتيم وا قوچاخ باريوك إزبال ري روكبال روك أواكاش كتكوري كك أستخكي واجري ريكم نقيب إمان كي قايت جري ريوخ كوخك أشتخنا ري رومال ريج جي رخوشيك ريخون جي كي قايك كو كوخري رتئيق ريمان كي قايتاخ ريخون جي كمك كو كوخري رتئيق ريمان كي كمتاخ كتكوري أريتك جي ويوان تخيك ري باقيلال ري جي كي قايوا كو رتئيق ساخرب شري منك قيتوا ايو خلو بان تخيك باقيلال ري شك كم نوا كورت سيقي ساخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبان تخري دي تيخ تسيبا تاليك
1: ري كاميكال شبيغة تخيكو بي باري چاكانيك كاميكال خويك اويري اچاكانيك كاميكال خويك اويري اچوكبال
0: ريو جوكبال ري كاميكال اري لماكاخ اريو چوكاب ري ماكاخ اري دي قطوخ تسيخ كتكوت نملك مالتيوش بل شريش ري ديوس چكو ياري چاكانيك چقيش رومار ري قهوشير خيسوس كريستو خينا كوري إش لق لخ تقوى شلال كو چش كولوك مش كيش تخيك اوت چش بينوك باري وچاك ري أخوشيل قصق چي وچ قصي ويتام چي ري إيچاك منشقت كيك إسكو وچ باري أخوشيل Primera de Corintios capítulo 16 بوي ريكي كوچوبال ريتيوش لخ تقوينق شقوخي ريش چيبناري تيخ چشين تقن چكيش ري كومونتيوش ريش ري غالاسيا باري نابق إيخ ريش ري شمانو رنوخيل وينق چوتسا أبنق ريبق چش توتخيك باري راچوش مانغاريت كي ييشيك ويايك ري كوچبال اري تقشي كنوبان إن كاتي كوري اري تقشي ري إن إنك اويوك إنك اوشي شول ريش كين تقنو بيري Hunguk kukri winak che shei cha ish. Arech ki kik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik himbe in kebena kori ri e are wuk in. Kimbena ri pari itinimit. Are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit. Ewene kink ashak runohel ri kalahi wuk. أريتش ريش كينيك أمنا وبك چي باري قول بالخاوي خي رخوشيك چي كي بيناوي رومال ريش چي ريين من كين وقتاق چي شقبا نوخ أشبال كي شنويلو بك كين ويجيخ چي كين كانخ كيب أوشيب إيك باري تينيميت وخيري كراخ ريا خوشيل كاتيكوت چي كين كانخ كانوي باري إفسو چي كاتينا ري بنت كوستيس رومال ريش چي نيمالاق تورتخينق خون أوشي خاة شنواج أريتش كين شكونيك كنبا سيبلاخيك إي ريقا كوليل ويكوبن ري تيموتيو إيوك چيشاخيخ باري أري رچ من کوشی بیخت ریب چی شل رومان رچ چی شکوخه ریاره کچکون پریوچک ری خوشل خچاری این مطبق آخون گوینق کریتسلا هوچ ریاره چکماو بی ریاره پری خمارین اریچ کپگوک این ری این کینگویه ریاره کوک ری ایا چراشیک پوی ری قچلالا پولو ری این سی بلخ نوبیم چریچ ریاره چکوخ کپگوک ری ایا چراشیک پری ایتی ریمیت ایش کتکوت کامی کری من کرخت ریاره وری کبینا ری اری تک چی لوگ کپک چیش چخی نوگ کو چیش کول پری ایکو هونک ری ایش چیش چی خب قس ایش کو تک اچی خب رونو خیل خسووش چی بنا روگ لقوق ابال کوش پری تینیمید اون چیک بیشب ایش اچلاشیک ری ایش ایوه تام چه ری استفانس ایری ایرا چلال پخا کول پل ایاره نبه تقوش ریاکایا شویا او کاتی کوری ری ایاره شک چه کی پتنشیک ریتیو شلخ تقوینق ری ایش شکوخه چی نمخ کی چیخ ویا چی خب ری ایری کی چیخ کنو خیل ری که چکن کک ایری که کس کک سی بلخ کین کی کتک رومال رچ شبتک ری استفانس ری فورتوناتو ری اکایکو ری تک چی ایش لینق او بیک ری ایش ری ای آره شکیو چی ری ساخ ری نو چومانک ری چومانک ری ایش نیم چی ویلاوی وی ای اچی خب ری ری گومانتیو شرش ری آسیا کی کی اچی ویچ خون رو چی دی ویچ ری اکیرا ری پریسکا شکوخه ری اوینق چی کی کی مولیخ کی پاری کچوچ کیکیاو بی خون روتسیل ایواج کنو خیلی اچلاشک کیکیاو بی خون روتسیل ایواج چیا خون روتسیل ایواج چی شول رو گریتیو شلخت زبانیک ری خون روتسیل ایواج که به رومان رینو قب این ری این چی این پابلو وی که خون چی من کرخت ایواج ری خوشل ری ری انا تیما ری مراناتا چکنخ با ایوک ریو تو قب ری خوشل خیسوس ایو نو خیل Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietiosh la taquinak paranohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak hun rutsili wach rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsili wach rech ri haushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush. پرانوخیل کشک قریقو اریچ ری اوخ روک ری کو بیسابل کوش ری چه قک اموم شس روک ری دیوز شقوخه که قکو بیساخ کی کوش اینیک اخچک پرانوخیل کشک کی ریقو رومال ریچ چه خیری نکوت چه کاسی بلخ کش ریچ ری کریستو رومال او تاق بیساشک قواج شقوخه رومال ری کریستو ری اوخ کانیم لخ کو بیسابل قکوش لاخ کو اوخ پاریک اش وری شر غوشی کارچ کپی کو بی سبالی کوش اری ای کلو تخیم لک او کو بی سبال قکوش اوخ وری را غوشی کارچ کپی ری کو بی سبال قکوش چی کویاری چو قب چی ویچ ری ایش پاری کش چی شکوخه که قکوش کلی خری اوخ کتی کوری قس قکو بام ری قیه بل چی ویخ ایش ری اوخ قیتم چی ویش کو قوک پاری کچا قیخ چی شکوخه ایش کوری قوک پاری کو بی سبال کوش ری اوخ من قاقتخ چی ری ایش متا کی گوی تماخ ایش چلا شک ری کاش چی شقه کل مخ پاری آسیا هری سی بلخ نیم چو وچ ری قچو قب کولک شقوخه من شقی اختخ چی کوخ کسک ری اوخ قس کوری قد بل چیخ ریش کمیکال پا قوی اریچ ری اوخ قیتام چی من که قاقی کی باد قکوش چی بیل قیب ارینه که قاقی کی با قکوش چی ریخ ری دیوس چکو والی ساخ کی وچ ری کم نقید آره آره شو تو قوچ چو وچ ری کمیکال ایشو قوخه کو تو چنا قوچ ری روک ری آره کوی ری قیه بل چکو خو تو چنا خمول ری ری ایش کی شکون ری خوک ری اوخ شس روک ری ایچ اویم روک ری دیوز پا قوی ری اوخ آره چریو چیل که قرق ری اوخ کو مالک ایوینق شقوخي اك ايوينق با شمال تشنق باقويري اوخ ريشو مال چيني ملك قبان اوخ عريريو قدبال تيخ ريقا چومانيك شروك ام قبئي باوي وچو ليو كاتيكوري ايوك ايش عريري تيوشيل اريو تيل شبتين قولق شاسروك ريديوس امان روك تري اونوخ بال ري باقلال شاني عري روك ريو سيبانيك ريديوس ري اوخ من قد خون خاسو واچ چك قد سيباق چي واچ شاني شوي ري كيش كوين چه او سيك اشيك اچه او چو بيك كاتيكوري ري اين كين ويهيخ چه قد سقات او چو بيك نا كي بنو ري ايش ايش بوم چه خو بيك چه اوخ نا قد اري ري نيم قي قيخيلي ووك ري ايش اري نيم اي قيخيل قوك ري اوخ باريو قيخيل قاحوشيل خيسوس روك وينو خي كي بام ري ري اين اري قاس شنواه كي نوپن نا بي باري اي تيني ميت اري چ ري ايش كوخي خونو كاب اي سي بانيك كاتيكوري شاس باري اي تيني ميت والي كوبيك كواه كين بي باري ماسيدونيا اي باري نو تسالخيك چي ولوك باري ماسيدونيا كواه چي كي نوپن باري اي تيني ميت اي كواه چي ري ايش كي نيك امو بيك چي باري خوديا اري تاق چي اخري شين چوماخ لما اوستخ ري شين چوماخ اون باري باقيلال بتيناق وي ولوك ري نو چومانيك شاخيكوري كووك اين ري خاي اري من خاي تاق خري خاچاري ديوس چه من كوك اشت ريو تيخ ري قاچا وي بال ايوك من كبت اوش خاي اي من خاي تاق رومال ريچ چه ريو كوخول ري ديوس ري كريستو خيسوس چه شقيا و بيشيك ري اوخ چه شول ري اش ري سيلبانو ري تيموتيو اري اين من كبت اوش خاي اي من خاي تاق بارياري شويش كوخي ري خاي رنوخيل ري تيخ اوخي جيبامو بيشيك ري ديوس باریاره او ری قموی ری خائه ای رومال کوری ریاره ری اوخ قبیخ امین چرچ ری دیوز آرچ کونی ملخو قیخیل کاته کوری آره ریاره ری گی او قچو قب ری اوخ اشقوخه چیوچ ری ایش روک ری کریستو ریاره چه شوخو خیون ساخ ریاره آره ری دیوز ریاره چه شوخو تیقو اشویا پا ری قانیما ری نبیو سیپانیک ری اوش لبشیل ری این كين بيخو ري چيوهج چيوهج ري ديوز اري چمان كين بانت ري كاش چيوهج چي ري اين ويمان ايبناقت چي خمول پاري كورينتو شاني اري رومال چي ايش ري كيشين ويدا پنق ري اوخ من شات اري كقاخ كوختقن پووي ري كوهونيك من خيط ري ري اوخ شاني اري كوختقن روك ري ايكي كوتي مال رومال ريچ چي كوري ايشوقاب پاري اي كوهونيك Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, cheman ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewe wumal in, kish bisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin ya ubis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontag are takchi, كينيلو بيك باري تينيميت إشار رومال كيشري إياري چه شاس رخاو شكوي كي كيا رينو كي كوتي مال رئين شاس كينچو ماهوي چه رينو كي كوتي مال رئين شكوخي إي كي كوتي مال إغونو خيل رئيش خينا كوت بخون نملاح كاش إنملاح بيسو بال باوانيما رئين ششين سيباح روك سيبلاحو قيغ إيواري من رومال تخ عريش كوخي إبئيس رئيش شاني رومال ارچ کی گوتا مار رینیم لخ لوق قبال نوکوش کوچی وچ ریش و شر رومال خون وینق پتی نقری بیس مان چوش تری این ری شویا وی ری بیس کاتے کوت وا وری شاس شیا وا خوبیق نو بیس ای ونو خیل چریچ و خونا چی ری شاس شوی تقل ری چریچ ری وقت بل چی ری وینق کاتے کوت اری اوتری چی کی سچ ری اوماک اکی یاو چقاب ارچ مان کتاقت پخون نیملخ بیسو بال سی بلخ کینتا باچی ویچ چه رخوشیک چه ری ایش کوخی ری لقو قبالو ایگوش روک ری آره آره تاق چی ششین چی باخ شین چو ماخ چه شا کشین نبیخ آره چ کشین ویل ری ایش وی کشنی منک پارو نوخیل خاسو وچ کاتی کت چرش ری خون چه ری ایش کسا چ ری اومک ری اینش قوخی کنسا چ ری اومک رومال ریچ چه ری مک شین سچ اووچ این وی رخوشیک چه ری این کنسا چ مکاخ شانه ایو مال ری ایش ری چوچ ری کریستو. رخوشیک چه ری اوخ mancoxachit pa uqabri Satanás. Rumal rech, chiri uj, casquetam, rijeta cuchomanic riare. Rien chinopon paritroada, arech quien yao bishikri utslachtzig, rechri Cristo. Kneba, che hakatalik junuchija, chuech paria haushel. Riwishlabal mancot jun utslach uslanem chrech. Rumal rech, che man shin rakta riwachlal tito. Rien shin yari jun rutsil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Si balach maltioshpa, chrechri Dios. Che parronohel mul, kujuk amu bi pari upetibal, eche kumal ri uj, kukejej, parronohel kolibal ri utslach, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios, are uj, ri uj, koklach roshlab ri Cristo, chikishol ri ke koltajek, el chikishol ri kisachna kib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o pari kapikal, eke uk amu bi, pari kamikal. Echikechnik achik, hunk okal, cheek o parik aslemal, eke uk om chiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasichna kut, cheri uch, man ucheritach, ege hasri siblach ek i, chekikik ayik riutsichri Dios, man hetari, shanik raban pari utsil, hehasuch takom rumal ri Dios, echuachri Dios, kapihui were. Para Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishikri utsil pakawiri uj. Honra hawshik chiri uj. Kakatsiba hutslach tak uj. Chiwach rech uukshani kip. Honra hawshik chikakata chiwach ri ish. Ish ri ish kawuk tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinak. Hasichnakut, ish hunuwuchri Cristo, che ish tzibatalik, mangrukt tzahbal, shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios, mang ish tzibatalik tachotak abach, shane ish tzibatalik, chori utzlamal, ritir, epatakri anima. Aregua, ri utzlach kubisabal kakush, kochuachri Dios, rumalri Cristo, che nakak owi, chechri Dios, ri ur, mangkukko wintak. Kabir chekuk uch petinakwi hun uts hasuach. Manjeta, rekachukab petinakrukri Dios. Reare, cheshuhusukuba, arech kuhushik, rahpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatsip, shanets ibatalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritsip, kamasanek, katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanakri kamikal. Chishtzibash chori abach, kosibla hukihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, mancheko wintachik, kikil riupalach, ri Moises, rumal riukihil riupalach, cheshak kok owik, la mangaret kunim ukihil ri, chuachwari, riukihil ri batanahik, rech riushlabshel, shahikuri, weriupatanahik ri atbaltih, kokihil, nimchnari, riukihil riupatanahik ri sukil. Weare, kakahunumah rinabe patanahik, rukwenimlach ihilri, riuk ihilri nabe patanahik, mang ihiltari. Rumal rech, chiwek uuk ihilri shahubik kuchiho, sibalach nimchina uuk ihilri, rihunchik kanah kan chuachweri. Katekuri, wek uwa weke yebalri, sibalach ko kachukabri, parikik aslemal. Eri uuk, mang ujeritah, jehasri Moises, cheshuko humpayu, Chori upalach, arech ri eral kual ri Israel, mankikiltach rikik iswi rik oukisik. Katekut, shunoch rikichomabal parik ekum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aretakchi ksik ishrik el, uchuchguh, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ik kamikri, runohel takmul are takchi, kisik ishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui are takchi, hun kukohon chrech yahaushel, kakta hubiri, riu payu. Rumal rech, cher yahaushel, are riushlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab riahaushel, chirak owiri, rikirbal ip, katekuri, konohel riu. Chemang chukatalik tarikawach, قیلو خچاری دیک قبنو پخون ایل بلا وچاخ ریوک خیر ری خوشیل ریوخ کخ اشتخک او خری خچاوی خون وچی بل ری کخ بینک پخون اخیل ای کخ اش پخون اخیل چک خری ریوچاک ری خوشیل چی اوش لبشیل ریاره. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebaluk uj ri Dios, mankobant keb kuk uj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak, ri khun kishbal, cheke kamemerisah kib, ri uj, mank uj kot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mank ot khos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوخ على خيسا شكري ساقلاختيغ ريوخ اوخ اوتس چووش ري ديوس بوي رونوخيل چو مابال كيچ ويناق كاتيكو ري ويچ قوتالنا روك خون بايو ريوز لاقاتيغ شووي چو قوتالك ري چكي وچ ري ويناق چه ايسا چيناق چو قوتالك ري چكي وچ ري مانكي كوخونتاغ ري اياري چه ري كينوخ بال شومو يرساغ ري او ديوس وي وچوليو ري شوكي غماريساغ ريكي جومانيك عريش منكي جيلتاك ري اوج ابلينيك ري اوز لغتيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه اواج بال ري ديوز ري اوغ منك قياتو بيشيك قيب اوغ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوغ شوي اوغ اخبط نيلاب ايوش ايش رومال ري خيسوس شاني شاس رومال ري ديوز چه شو بيغ تا باري قيقوم كتوبلين ري چاغ عري ري عري كتوبلين باري قانيما عريج كتوبلين ري اونوخ ري وقخيل ري ديوز چكو باري واش ري كريستو كاتيكو ري ويخون نملاق قينو مال ري ري اوخ قاقلوم باشو قول تقبوغ عريج ويخون نملاق چوقاب ري كقالا خينيك چه وچاك ري ديوز امان قاچاك تا ري اوخ ري اوخ اوخ كوبا رونوخيل واشك اش كاتيكوت من اوخ تقال بيمتاخ نملاق ساچيبل كوش اوخ قوليك كاتيكوت مانكوبانت كيب قاكوش شواش ريقيه بال اوخ او قطالك كاتيكوت مان اوخ وونو بامت كانق اوخ كيقوم بوليو كاتيكوت مان كيسوم تتسيخ باقوي بارونو خيل قول بال بارونو خيل قيخ ري اوخ قوك امباقا باقيل ريك اش ريش ريو كاميكال ري كريستو اريش ريو كاسل مال ري كريستو شقوخي كوكو تريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوريقا كاسل مال بارونو خيل قيخ كوخياتاخ باري كاميكال رومال ري جيسوس اريش ريوك اسلي مال ري جيسوس شقوخي كوكوتري باري قباقيل چي ريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كچكون باقاوي ري اوخ اريك اسلي مال كچكون بيوي ري ايش كاتيكوت ري اوخ كوري قاكخونيك روك ري خون اشلابال ري خيخاس ري تسي باتاليك
1: ري اين شين كوخونيك رومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ري اوخ كوخ كوخونيك الرومال ناكوري كوخ جاويك قتام چيري عري ري شو واليساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري ري اوخ روك ري خيسوس اخونام قا كوخيك ري كوبانو چونقاخ ري عري ايوك ري ايش اواري رونوخيلي ومال ري ايش عريج كيا ري سيبانيك چيويج اشاخي كوري نيملاخ مالتيوشينيك ري چريج ري وقخيل ري ديوس رومال كوواري مانكيني تسارت ريقا چوقاب كنيبا ريقا تيو خيلال كويلي خوبيك ريقا تيو خيلال كيك اك اريك رنو خيل تاق ايغ رينيز لاخك اش چشار ريج خوبيق كوخو سوكو ماغ اكو يا خون نيم لاخ اخون خونالي غالاخ قاق ايغيل چقيتش ري اوغ چي مان اريد كقيل ريخاستاق چي كقال خانيك اشاني اريك قيل ري مان كقال خينتاق ريخاستاق واج چي كقال خانيك شا خوبيق اكو چيخو إري خاستق چه منكق الخنتق شاس بخونا لكري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 5 ريو قدام چه وخون چيخ بالري چه اري قچوچ باوة اواجو ليو ري وي كويلينو بيك كو خون قچوچ چه شوبان ري ديوس خون خونا لكا لخخا چه كو چيكاخ چه منكي چاكت كيقب ري ويناق خرينا كوت ريو كو خيق خاتك وكاميك ري اسی بلخ که قاق که قطعقیخ ری قچوچ چه قوچی قاق قده کود خچین ری تام وی اوخ کونا پاری وی قطیو خیلال ری چه که قیق اونوینه الینق چه چقیخ خنک ات پاوی خون چیخ بال ری ری اوخ که خاتک روک اش روک وری منشت قاخ چی قیاکن ویقت اق ری شن اری قاخ چی که کسش ری خون ات اق چی کری چریخ وی خون ری اری چی کمیکال شاس پاریک اسلمال کتاکوی اریش بناوک اری چی که وری چقیچ اری ری دیوز ریاره چش یا او چقیچ ری نبیتق و سیپانیک ریوش لبشیل شخه کوری رنو خیل مول اخنو خینق چی ریو قجو قب قیتام چی اری تق چی اخگونا پا وی قبقیل ری ریقک اسلمال نخوا کوی چریچ ری خوشیل رومال ریچ چی کخبین پا ریقا کخونک ایمن کخبین تپا خون خاسو وچ چی کده تخک وچ ری اوخ کاسی بلخ قچو قب یاره کقاخ کقیاکن وی خون بقیلال ری اریچ کخیقی نقاخ چریچ ری خوشیل کاتی کوری ری اوخ وی کخکنخ کم پا وی خون قبقیل ری اونوین کقیاکنق ری اوخ کقاخ چی اوخ اوز چواش ریاره رخوشیک چی ری اوخ چانالیک کخکنخ چواش ری اوقت بانتسیخ ری کریستو اریچ رو نخیل وینق چقاخو خونال کقاکم ریو توخ بالیل ری قچاکش قبنو اری تقچی اوخ کوپا وی قبقیل ویش قبن ریو تیل اونش قبن ریه تلال ری اوخ چی قیتام ری شبریکیل چواش ری خوشیل کقاخ چی اوز که چومن ری وینق رومال ریچ چی چواش ری دیوز ری اوخ چانالیک اوخ کولیک شکوخه ری این کینگوی ایخ چی پاری ایوش لبال شکوخه اوخ چانالیک اوخ کولیک ری اوخ منشت شقمخیخ چی روخشانشک قیب چی واش ری اوخ شویاره کقاخ کقیا چی واش خون بی هرچ نیم کی ویلوی ایویب کمال ری اوخ شخه کوری کشکوینک کی تالیخ واش ری کی تیخ ری خچین تق نیم کی کلوی کیب رومال ری خستق چی کقلخنک ایمانگاره تا نیم که کل ویکیب رومال ری غستق چک اوپاری کنیما خری نکود وری اوخ شساچ ری قچو مبال و وری شر رومال ریو تو قب ری دیوز ایوی کوری قنوخ بال شر رومال تو قبی سبال ایواج ری ایش رومال ریچ چی اره ری لوگو قبال و کوش ری کریستو کبنو چقیچ چی نیمالخ قچو مخ ویشاخون چی وینق شکامیک رومال و تو قبی ساشک کی واج نیمالخ کنو خیل کنوخیل نکوری شکوخه شکمک ریاره شکمک پا کیوی دیمالخ کنوخیل اریچ ری کوری کیک اسلمال منکوت ری کیک اسلمال شق پا کچوی ری ای آره شانی که کسی رومال ریاره ششکمک اشکستخ وچ کمال ری ای آره ری اوخ شس او کمکو بکری منکقیل تچی اپن خون وینق شوی رک او چومبال وینق کاتی کوری وی خومول کنق شق چوما خواچ ری کریستو روک شق او چوما بلوینق او کامیک ری منخری تچک او چوما شک که قبنو ری خونوینق چک او پا ری کریستو ریاره خونکاک او بانیک ری رونو خیل ری ری خوینق شق آش ری ری کاک وینق که او چک ورال رونو خیل وری شس روک ری دیوز که پیوی ریش بانویک چکو خوچیر روک ریاره رومال ری کریستو ایشو یاچ قیچ ری پتنخیک ریچ ری کم او ایب رومال ریچ چه پاری کریستو کوی ری دیوز چه شبانوک آریچ کتسیر ری وچو لیو روک ریاره ریاره منشریل تچی خمول ری گیمک ری ویناق شنه شو کخ قوک ری اوخ ری اوچیخ چه ریچ کمو ایب ری اوخ و خوک اشواچ ری کریستو خی کلیک چه ری دیوز کبیخ ری اوچیخ خمال ری اوخ ری اوخ میمالخ قطع چه ویچ ویری پاری اوبی ری کریستو چو خوچیر با روک ری دیوز ریاره چه من رتم تا اواج ری مکاخ ری دیوز شبان مکاخ چه چاره رومال دا قب اسبال قواج ری اوخ اریج اوخ سوکیل ریج ری دیوز پا ریاره سگونده ده کورینتیوز کپیتولو 6 کاته کوری ری اوخ چه کخچاکون روک ریاره سی بلاخ کتا چی ویچ اریج من روک تا ایچیل کی کولاخ ریو سیپانیک ری دیوز ریاره کب ایخ
2: پاری اوچالخ تق ایخ شاتین تاتاب ایخ پاری او ایخ ری کلو تخیم شاتین کلو
0: چیویلم پی کامیک ری اوچ ریق ایخ کامیک ری او ایخ ری کلو تخیم منکوت خونگوینق که قیا بی چریچ اریچ کوریق ریق اش اریچ منکوت ای چیل چیخ که بیش پوی ری قبط نخیک شانی نیملخ که قوق شانی قیب چووش وری چری اوخ uj ajpata nijel rechri Dios. Rukhunim lachchuk ab patakrik esh, parituk aril, e paribisobal. Patakrich ayinem, chkech, pariche, patakchok, parikosibal, patakrimankohuat.